0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم.
1: السلام عليكم. ازي بك اوكي انت هذا هو
0: الحمدلله ورنگل شاكر استرنگل دت
1: الحمدلله ورنگل تبي فرون كنت هلون من كما بار يگين كما كم فيشين تبي فرون هذا كل سوا ترنگل دوه كوان كما وريا بفن سورا مفاير باجر دوه كيدن هلون من د ميدو تبي فرون نايكو كوري د مي فيشون تن كل فهم گيت عام تلو من فشني هگدي فاهگ مي هگدي سالس تين گاب دت
0: ਦੇਮ ਹੁਕੁਰ ਦੋ ਸਿੰਗੇ ਤਹਿ ਹੁਕੁਰ ਦੋ ਘੇ ਦਨ ਤਵਸ ਹਮ ਅਲਗੁਰ ਮੰਗੇ ਹੁਨ ਤੇਰੀ ਨਾ ਰੱਦ ਕੋੜ ਮੰਗ ਅਲਗੁਰ ਮੇ ਮੇ ਫਸ਼ਾਗ ਤੇ ਦੇ ਮੇ ਲਾਹੁਮ ਵੀਸ ਤੇ ਤ ਬਾਈ ਫਾਰ ਮੇ ਕਾ

هو أهل التقوى وأهل المغفرة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر، وخسف القمر، وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة، ولو ألقى معاذيرة، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناضرة، إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة، تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي، وقيل من راق، وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، إلى ربك يومئذ المساق.

وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى

0: الموتى. دمّم كيبي سورة المدثر سالس أبنات فشاقين سورة نمّة سورة القيامة فشاقين أدي سورة نيالا ميادوك مفيداول أم فرطما سيما كيابدا
1: فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة

0: وأهل التقوى وأهل المغفرة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟
1: يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ إنسان يومئذ يتانغ همزة فارق لبان. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟
0: يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر. إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة. ولو ألقى معاذيره. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه.
1: فإذا قرأنا قرأنا همزة سكون كرارجة إتانجا جهر شدة فريهم كرنجهين. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه.
0: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه.
1: ಎಮ್ಮೆನಗಳು ಫೌಜಿಯ ಕಿಯಾಬದ ತೇರವಣ ಆಯತು ಫಶಾಗೆ ಯುನಬ್ಬ ಉಲ್ ಇನ್ಸಾನು ಯೌಮ ಇದಿಂ ಬಿಮ ಕದ್ದಮ ವ ಅಖರ್ ಎತನು ಫಶಾಯಿ
0: ಯುನಬ್ಬ ಉಲ್ ಇನ್ಸಾನು ಯೌಮ ಇದಿಂ ಬಿಮ ಕದ್ದಮ ವ ಅಖರ್ ಬಲಿಲ್ ಇನ್

تَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا

كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة

0: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني ممنى
1: ألم يك نطفة من مني يمنى

0: ما شاء الله هذا ريتشا كم مبارك تكا أم كن شونا باير وني
1: سكولون هينجا كي كي تفات مبارك تكا وس باير وان غرام براتون أتولو مبارك تكا وس باير وان أدي هيتا دو كونسيلون انتظام كو كم باير وان مبارك تكا إك جماعة تكون انتظام كورا مبارك تكا وس باير وان
0: شونا يا أم كم دا غاري كي كوبا
1: وسري كي كيوون هما أم بودا أم كايا وين أدو هينيس
0: ইনান এদানি শাওনায় আদিবেস ইতুর কামিয়াবিতং নিবুং
1: শুকরিয়া ইনান
0: মদহম পারা তাক্কা বেস বাবের রেউলেতি মদহেব বেস কিয়াদেম ওয়ান্নু শাওনা ওয়ারাদিত কো অসুমুং কিমেন্নুম আনে মিয়া হারগে মুবারাতুগা এ মদহে তংকল কিয়ালম

0: فقه السنة.
1: ميغانستني فقه السنة. فقه السنة مي برنامج قالغون مي ميغانستني السيد سابق ليوفا فافا فقه السنة مي فوتوغي ديفي ترجمة. مي فوي ديفي با ترجمة كورا وافاوني أحمد فاروق محمد. پروگرام گا میہار الگن میں میگنستنی فیگو سننا گے ہیو ونا بہ می بہ گا می ہیمننی رو دیا گولن ہوری معلومات فوت گے منے بہ تا اتر تفصیل کو دیوی استاد احمد مامون فوت گے منے ایت تا حدیث تا ویدار وی دیوی الکاری فراق محمد پروگرام تیار کو تی بہ فنا میگنستنی الگن مریمات فادنان والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا.

على خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم.

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. إمها حمد تعريفا ثنا حق وجن وني الله سبحانه وتعالى يا إكلانج منو في حق وجن علو كم في إهن إله كنوا كمرة إكلانج إكاو بنت كم علو هيك بن أدي محمد كفاني إكلانج علا كمرة أدي إم فهو نبيا كمشا رسولا كم في سالو هيك بن مان الله إكليك فانرها إكليك فانوك إمها آلو أصحاب صلواتا سلاما بركة لبوان ديو آمين إفهو دنار مان الله ألو تكون تيبامي هم مان الله بروتي وتقوى وروا مسلم أخن مسلم إبايك وان إبايك إهي تريكم فورك الدينمك إيمان كمك تريم واقم انسانا اینا گے اخایاں اہی تیری ودنمگا واہا ہندکو مین اللہ اینا یاں اہی تیری وڈگیم وانکمگا کیریت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم ونی حدیث کرواف تنوز کمگا حلو ورنے احرمنگ تیرین کڑا کدین تکین اکنی ورکما ما یوس کن تحمل کرمون دے ایگ تیرین اببیکی کڑا کدین گے ہیا تکو گا دیر علموندا کدین ekudinge halatu engeni ekudinge gata ziyare kurumun tuttu tuttu kudin yatimu kudin nuata komme sababaka hure mammaya bappage ehi terikan libifa nuwa kudin mimarukazuga e marukaz takuga deaharon daruge kudin ves ebatibi etana ziyare ko fimiheku ekudinge halatu fenumun hitan asaru nukoren nudane vima ekudinang ufaverikan hodadi ekudinge moonu macchang hinitumvun genesti efada kudinta efada kudin.

0: سو صفوفكم على سنة رسول الله صفت السيدة كل ترتيب كل الله مسكتم بيروغا صفت دوارس واكي وكين تنتن كلغا صفت دموغا بدوغا قبل كرمات واغتا صفت ترتيب كل الله مدسامال كنت مدنو
1: الله أكبر

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: تيسوي ميت غاسور نماد وغتو غي بانغي يا بانغي دوا مالي مالي كاري غارتا كميت غاسور نماد وغتو تينغدي نوار مينيتوكا ديميغنس تيني كيريتو قران كيو
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى

0: الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. رواه الترمذي وأبو داود. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربية أهرمينك كركدين نن أوغات ركن نهتا أهرمينك برتميهن كميهتا ندن ميهكي أهرمين مسلمينك تريغا همين ميهن نون.
1: می دیہرا جگڑو ہاگڑی فنر منٹ کا دیمی کنستینے میرے کے مغرب نماد وقتو کے بانگیا بانگی دعا.
2: اللہ اکبر اللہ

هو أهل التقوى وأهل المغفرة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟

بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت تراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق

كلا ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى

0: وانت دمم كيوي سوره المدثر جي سالس ابنات فشاغين اسوره نيما سوره القيامه فشاغين ادي اسوره جي نيلا ميادو جي مي فيلاول ام فرتما سيما كيابل
1: فما تنفعهم شفاعه الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره

0: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر.
1: يقول الإنسان يومئذ أين المفر. إنسان يومئذ يتانغ همزة فارق لنبان. يقول الإنسان يومئذ أين المفر.
0: يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر. إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة. ولو ألقى معاذيره. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه.
1: فإذا قرأنا قرأنا همزة سكون كرارجا إتانجا جهر شدة فريهم قرنجي هنا. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه.
0: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه.
1: Emmanagalu Fauzia Kiabala Terona Atum Fashag Yunabba ul insanu yawma idhim bima qaddama wa akhar etum fashai.
0: Yunabba ul insanu yawma idhim bima qaddama wa akhar. بل الإنسان على نفسه بصيرة. ولو ألقى معاذيره. لا تحرك به لسانك لتعجل به.
1: لا تحرك يتانغا راغ إبفل تشتيدا إكون أن إرغا هما بودا دو تلك رنجهن أدا إكيغ حركاتها إكيغ. لا تحرك. لا تحرك.
0: لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا

كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة

0: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني ممنى
1: ألم يك نطفة من مني يمنى

سَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى.

0: والسماء ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه
1: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه إيكم كاتريني أن لن نجمع
0: إدغام
1: إدغام إهما إدغام كل ما بانتان إدغام يعني غرنا يكيغا أهنو أن لن نجمع كيمكا إتانغا إدغام فريها من نوي أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه
0: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر
1: صدق الله العظيم
2: صدق الله العظيم
1: miha hisabam miyaduge mi filawul limalana iradu kurviya a filawul kaykiga badal kolmugo ummiduga wakiwala wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: wa alaikum

مستقم في الأول جميع البرنامج قبل نستني سورة المدثر جسالس أبنيات فشاجن سورة النما سورة القيامة فشاجن سورة جسالس بنيات جنيلا هذا سورة جنيلا برنامج بيروي دارغرونكي فازيا محمد نازم عبد الرشيد شازلين أحمد أدي سيما آدم في الأول نمبر أدبي القاري علي وحيد عبد الرحمن پروگرام مفدا میں ہوشہڑی ارغن محمد رمیز مصطفی فلاولے میں سلسلہ کے دنگوں نہ پروگرام کا ایک بدل ہم گو امید گمیا حساب میں بکویلنگ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تیزی میرے گے فتیس نماد وگتو گے بانگی آبانگی دعا مالیا مالی کیار گوڑا تکا میرے گے فتیس نماد وگتو بھی ہاتر گوڑی ساڑی سہ منٹ کا تیمی گنستنی کیرت قرآن کیا
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض

0: صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيو أنا كاوس هداية غمغمي برنامج كوريا دانا.